0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشهرية.
1: عليكم هذوما لي زاتليت اكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب صومال، 0 لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن محور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسط الميدان.
3: Der Weg ist lange. Ich schlafe im Auto ein.